سامين يوسف مرغوبان هل صوبن كلام بيشيس كران دانان جي كول تا ستي سامين كشي ناشريف شتو بوزا آقاشواني سي نگر پت ميديا وي زهد آراد شريا غرتك ميتر تا اف ام خطرة شريا پانس ميگا هرسن پت كشي ناشريف هي تو بوزي ديتا سرسة سپانس موبايل اپس پت تي ونچ بيش غيور صوبن كلام بيش كران التاف احمد دار تا ستي

سمين تاي بوزو كلامي حقاني ايناتي كلامي سبيش كران نير جامن شيت دي هند ساتي منش بيش كلامي گلزار حضرت بلي فنکار چھے غلام نبی شیخ تتین ساتھی.